من كرة سبا ميلال يسكر في مرت غرغ الزاري جازك يزلان انغانا مشراين تادقو يا سداد داد غدنا هانت وافلو فوتا جمسكالاش الجوب انش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال